شونا تاج جاوين تديارا بس هرا هرا أفينا من بودا هندي في دنياي همي بو أو دنيايا پري زريو پري هفتشت دايكو باب دوستو هوال همي تدا كسي وك من بودا دلنينا يان دلوانيه الخو ببارينا يان جي هرا لأيكي بگرا تنه تبينه تبرانبري نوي دنياي همي دايكا خو بس دايكا خو

بيستنا بخچايا اوب باش ترين موبيليات بخچايت هاي ده هر الوري دستكوي اوش لايكي و فيجا اكسسوارات نافمال بابات رازاندن و افانتشتا هما ديكورات چنه ديكورات نافمال و دريسنگ روم و هميج ديف حزو خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا منا چي صدف سليب جيا طيبتا بدوشاكو و دوشاكو بوليف جبران دن نايو بن صدف بسخلم يولاشتا و خواكو كيل ديفي جوبن فه

0: تستنى بوخچايا اوهب بوش ترين موبيليات بوخچايت هاي دي هر الوري دستكوي اوش لايكي با فيجا اكسسوارات النافمالي بابات رازاندنه و افانتشتا همو ديكورات چنه ديكورات النافمالي و دريسنج روم و هميج ديف حزو خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا منعشي صدف سليب جيا طيبتا بدوشاكو با دوشاكو بوليف جبراند النايوب صدف بسخلم يولاشتا و خواكو كيل ديفي جوبن فا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليمانيه ودهوكي والله افرين صدق
1: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك بيوانديه في جماري بكن 0705 225 4

كاين العصفور فصلان برسان وزيش حصلان خذ كيس كاكاي زمان وزيك لا

الناس وزيبه ويلال متاويل مبابيه او خذي خرابي كريم الله ملايك ودامه مالا

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله وسلم قدرت خوش تبي قدرت راديو دهوك هر جاكين لبن خوش حالين جاركادي اللي درها شو بنبو برنامه رنامه برنامه رنامه جي اماده كرنو پیشش کرنا صباح عابد ادقل هردها فكرت من الجورة كنترولي هوجر خليل سوشيال ميديا جي نهيل خليل قدرت هي جاب خوش تبي تي في السر قطابي الدمي درجين قطاب خاني فتبن بيتا كرم السر أبي بابتي أنا هي خدي أفكازو برسمة مستا عبد المنعم الشيخ عبد الحميد الريكاني أفركا الجفاتة معي سيدة عزيز تقلب خيراتي
1: هر ساق بالما مستا خودی خیره میسید خودش شو راضی بیتن
0: اجمع صدای خوش تفی اگم بختم بحثی زانستید کنی علمید کن و بتبادی بابا تک دینی دفت ام بحثی بهایب کن اسلامی دا اسلامی چو بحثی زانستی کریه
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بینه رو گهدارت خوشت بی او بسی ما ام بزانین که اسلام چند گرنگی به علمی دایه دم ام بزانین که یکم آیت هات یخار دین ما دا و قرآن ما دا اقرأ دم رب العالمین بیشت اقرأ اقرأ باسم ربک الذی خلق بله خودت بیره گوت اقرأ الذي خلق خلق الإنسان من علق جارك ودي دوباره اقرأ وربك الأكرم جارك ودي اقرأ دوباره بو. الذي علم بالقلم الفراني شادان جهات وبشتهنجي بالقلم وبشتهنجي علم الإنسان ما لم يعلم أبا بس أبو ما أم ظانين كا إسلام بجابك چند ما ظن بري خدا ظانينه وهر كسك روشن بيريكا كيم جهبيت تشتكي بسيط جي اش گرنگی علمی بزانید ادزانید چه بینگاوید پیش کفتنه و سر کفتنه مروفایتیه نهاویدینه بیوی علمی جبن هنده اسلام اف گرنگی گلک آمازن یادای علمی و یا ول علمی کری که ببیتا گرنگترین تشت ادجیانا بسلمانی دا و کرا خالک پشتی ایمان اینا دم رب العالمین قرآن پیروز داد بیجید یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات رب العالمين كي بلند كات خدان ايمانا رقم ايك بشتهنجي الذين اوتوا العلم خدان علم خدان زانين چنكي وان خدان علما وان خدان زانينا ملت پشت كبن وملت آواد بن هر واسا قرآن بيروس چد بيجتما قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون افا يعني وك استفهامك قد بيشتتا نخير معنى لا يستوي ابدا مروف زانا ونزان وكي اكلناهن پلاو پا ید ویل کیوه و ید ویل کیوه او رو لی اود گرید ناف جواک خود الکیوه و ی اود گرید الکیوه او خزمت و اود بو ملت خود کت الکیوه و اود کت الکیوه

0: تستنى بوخچايا اوهوب بوش ترين موبيليات بوخچايت هاي دهر الوري تستا كبي اواش لايكي با فيجا اكسسوارات النافمالي بابات رازاندني و افانتشتا همو ديكورات چنن ديكورات النافمالي و دريسنج روم و هميج ديف حزو خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا مناچي صدف سليب جيا طيبتا بوشاكو با دوشاكو بوليف جبران دي نايوبن صدف بوسخلم يولاشتا و خواكو كيل دي فيجا بنفا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليمانيه ودهوكي والله افرين صدق
1: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك بيوانديه في جماري بكن 0705 225 4

0: وفيستي نبخچايا هوب باش ترين موبيليات بخچايت هاي ده هر الوري تستكوي اوش لايكي و فيجا اكسسوارات نافمالي بابات رازاندن و افانتشتا هما ديكورات چنا ديكورات نافمالي و دريسنج روم و هميجي دي بحزو خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا مناچي صدف سليب جيا طيبتا بدوشاكو و دوشاكو بوليف جبران دي نايوبن صدف بسخ لم يولاشتا و خواكو كيل دي فيجا بنفا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري و سليماني و دهوكي والله افرين صدف
1: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی و جماره بکن 0705 225 47 74

0: тобто якби мали би то нього море, яка поїхати не ще там шивеки ашкера і побиче на
1: тебе. Хабарі тим вірі дар базу би сейде шиван, торбел діф вакіна бен шансі бо мру відер кевеніо жінда торбел хенда жмар жмар афу дас нішан кирі хана ку ава іла то гале жар бешен та васта ха бета бе жмар іла гехта та йон жіха ма шансі ма чи дар кетава
0: Русі ве хар мамле ко треба бере, біта треба бере. Мешел реба бере от мусуни гестеві от кохані шул пшивеки електрон кета треба бере. Он ко зі чу опта кайге ке табле тромбеля дар німе ко. Ту ще пойду тера дане, ке хальки зі хожана тера дане. Ке тромбеля ка ті дама ко тета жмаре кіран, табле кета жмаре кіран. Авес бере ка системе комп'ютері ді ета дія. Ке он ко ешен бізме тер тер шанс ва ке тера дал біх ве хана гас ко жмаре ге ешт.
1: برس شوان احسان جره بر یه هات نچونا پارزگه ها دهوکه گله گلک سپاس بو بجداریوت نو برنامه پرسو برفز دار رادیو دهوک و او داخازین گشتیه بین خلکی جمعگه ها دینه جنابه و هر همین سرکفتی بین سپاس بله گوه دارین هجا خوشتی بی لماوی در باز بوی منو هفکارین خول جورا کنترولی لکاک سالار و کاک نهیل لسوشال میدیای هیگی دارین مشیه بد خزمتک پیش کشوی اکر به زود سپاس بو پیوندی و دیگل مدا زود سپاس بو لعنه پیوندی دار او دیگل مدا بج دار بین هیگی دارین ام بشین خلک انتهاتیش دا خزمتک پیش کشوی بکن حتی منو خلک کادی لپرس و برپرس لستوریا که رادیو دهو گهی نفیگ بمینم خیر شاد و بخت بر
2: بو گهداری کرنا برنامه رادیو دهو سردان و پودکاستین رادیو دهو کن

وتول ديف خوشي ناتشي ادقال خمو دلتانجي و الو زين خو تو هشناي و تاو بباشترا كو بنگا وكي براف دلخوشي بچي و اوهد بيدا اگر كو خوشي نشي انا خوش دست بدايو بردوام نخوشي دابيد.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلاة وسلام قدرت خوش تبي قدرت راديو دهوك هر جاي كن لبن. خوش حال انجار قادي اللي درها شو بنا بو برنامج رنومة. برنامج رنومة جي اماده كرنو پیشش کرنا صباح عابد. ادقل هر دو افكارت من الجورا كنترولي هوجر خليل. سوشيال ميديا جي نهيل خليل. قدرت هيجاو خوشتبي بينارد مي سوشيال سلافت خودي السر هوابن هر جه کینه جاره کدیم هد نه جوات هوا و برنامه رنامه آن هی خودی اتبابت افریقه دا ام دی بحث رول زانسته کین هر وسانه که رول دیکو بابا کین بو هاندانا اوی زاروکی اوی طولازی وی قطابی بو قطاب خانه وارسو دی بحث رول ما مستاجی کین و پس اینگی چه پیتی ویه السر قطابی ال دمی در جهت قطاب خانی فت بن بیت اکرم. السر آبی بابتی آنها یا خود افکس و بارس ما مستا عبدالمنعم شیخ عبدالحمید ریکانی افرکا ال جوات ما. سد عزیز تو جلب خیراتی.
1: ساق بالما مستا خدي خير نسيت خدي شعور راسي بيته
0: اجمعين سداي خوشت في اجم بختم بحسي زانستي كان علميت كان وبتبدي بابا تكديني دفت ام بحسي بهايب كان اسلام ده اسلام شو بحسي زانستي كريه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بنا رو گهدارت خوشتبی او بسی ما یا ام بزانین که اسلام چند گرنگی به علمی دایه دم ام تزانین که یکم آیت هات یخاره دین ما دا و قرآن ما دا اقرأ دم رب العالمین بیشت اقرأ باسم ربک الذی خلق بلی خود الویلا گوت اقرأ الذي خلق الإنسان من علق جارك ودي دوبارة اقرأ وربك الأكرم جارك ودي اقرأ دوبارة بو الذي علم بالقلم الفلاني شادان جهات وبشتهنجي بالقلم